عمره جنور سبايي دانا جخي مسكين وايو توكر ياكو جخي تكي جخي مسكين ندام سباي بوخيخ لونت بولو مين يو سخ اللو بادر دينا يو تانغ خلينات يلا يساكي جيدا لما جندام

سنيني بيتين توباي والفال يا يم انا يقف والفال اغني اخبارة والفال عيدان

كوين ديغلا تاتغا كوار فوخ مخريج برم فاد ما دوراس ليندو نجوجم نجوجم يندو داو بيما يندو يندو نان اي ستا كود زامبا فاد ما مخريج جور جيروم لي نغي لا يساخو ري سيت با

القدرة فات القدرة جاي هذه ستوية بندن بندن ياي قدسة بندن قدسة فال ياي مذهب مني يبون جار ميامو ايو تورو وانغن جار أغرقى قدسة ما يلين دي جالي مسامب مجين جار ايو اي مامو ايو تورو وانغن جار نخدم گنه

ايوان نوبا مقار اما البال مخبار دم بكي ما زبوالك داري زيدان جاب جيت زيدان جاب مرفال فال فال بيوه مجل جاب

موجود مريم بابا كرجي محمد سيسى مركتة مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أقل يجي مغلب ما يشار مغلبك ما يشار بلان منتوار يور وشزد وايبار مظهر بولي موج Yeah, I got a job.

مالك مبياش نهب مربي الأسر قياش بيتك فوق قشي شوار دي كردك تنار قاش جمع تفاتك يا إسما بلي جمع مبلغي بور تراز مكي اللي جمع تفاتك خوياي خوياي انت جنج جري جنجا فنجاك فاتي مبارسو بلدي ما ميسانا ليو نجاك ايواي مرد فاتو بنتو جاب ديو بصور غلبي فاينا Bye-bye, let's have a night. You can only allow to know

رياي انت جن جريد جن قطن جاباتي بصف الامام يتنى عليه وطبعي ما قطعه بلس جو كتبت مرينة جيل لكوتو كتبت رساتو رمضان هم بدنا يقوم يدو رابين

طب جاي جاي فرقه يا مردر خالد مضيع ادمانك بيا دابا بيدك ومقشيش جل جوب نوما دارت تصنع بيا جاي طب جاي جاي مركه جنب الدير قال دم